شوخ صورتي سمنا شدو وقال ستي يجرى دجاوة خلتي رجالي شو مصوانتي دوري يا بسامي بيهو